جناح الشمس تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر هذا النهار تمت كلمة المعونة على السفر شكرا للتعازي قبل الشمس وبعده من الساعة الواحدة ظهرا حتى السادسة مساء في طلوع العية رحمه الله ورحم الأخوة موتاكم.